0: تابعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشة زندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.
4: من الساعة 8 للساعة 9 مساء.

0: اهلا بيكم على عرب اكس.
1: منورنا النهارده على عرب اكس.
2: عرب اكس.
3: عرب اكس دي arabische Sendung auf Radio X.
4: يا ليلي يا عيني يا عرب اكس.
5: الله
6: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس. الليلة هنزيع مجموعة من الأغاني العربية المختلفة، وهنرجع لكم الاثنين القادم الساعة 8 ببرنامجنا المعتاد.

عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي.